عاشق في تي عطف امزت كم عاشق في تي ودت نو يا ليشو بزابين افكوتي عندما لا غنيش ترداهوت بكا عندما لا غنيش ترداهوت بكا Fikret is a tie,